0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbalé bu deglo bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo leugate yowal xiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir leggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum leggey nga dekk ci so leugate yowal xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu wax nak
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadin nisharin an nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësa ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul lacc bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ci wara fallu
1: وجاد سوريا الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء
3: سيغ توبا نينا سما باركي سونو بوروم داف كو بيند تي الوم جي داكاي دست دوتو تي جوك وايي سما تيري ني دنج كو ييكتي يوبو كو بير اديانا كو ديم تاكو جا كون قصيده يي لي تي نيك دو جيخ لي تي اي غنيل كين مون لاكو واخ مبولم لو تي غيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو بوروم نانغو نكو

sadaqallahu alazim hadith bisbi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma ngi len de watandiku lo ndort ndax ndortu moy gën ja mana fene waxtan bu len jeddonte bu len reju bu len bañante bu len walante ginnaw don len jaamu yalla tay ay mbok hadith bi bukhari netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akthabul hadith ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا رواه البخاري وقت جولي صبح وقتهم دانا تابي 5:37 جرومي وقت يتقل فن ويري سيميلي اك جروم نيار تسبار 13:40 بن وقت يتقل نين فوكي سيميلي اك بن

اي فصفصم شيخ صم بجار بينكو خمني خمنا لينا خم كوكو خم الموخم خم خم.

كمم شيخ سامبا جار بين الناس انت يا الله بيما مي خطب محمود مامي دفاعي اي دل دقيمي تيلر موتي رغالم دي ما جزل ما جزل سرين بام دي ما يغل ما يغل

من دقائق أعلي الفضل من أهل النبوة والولاية وغيرهم من أعلي السعادة وأهل العكس في العذل بحرمة سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لرضينا بلا فداء مجري لا رمك قصف مو بخل بابا مو أف دوغل تخم بري سنغم يوم

0: لوح القلم متو ما قيد لن يغل سين بول تاي لوغن يغول با فرتي و ني دي كبول ني بغ نيو ني بغ دم ndax li nu yar teng ma jog te far si ñeganti ku ñeg te ñagul te bëgg ñag ñane te xam xam lu du xam te sama wote bi ku xey mutabi ab noppam tamuy tan xam lu def bopam ko doy xolam ba mbalakul ba xam
1: فصل في مقام خدبانية وكونه خدب الزمان ومبايعة الأرباب الترائق الأربعة القادرية والتيجانية والغازلية والدباخية وغيرها.

0: وخير خديمه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: ين بوك طالبي سين بوكوم طالبي بني واخ مورسيس جي مودون جانغ كاسيت بي دي شي باركيلو دي ليغيل سيرن توبا ماغي ساكو كيب كوكو سوخلو نغا جيل نيميرو بي 77 636 82 11.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

نقولوا لبوا لنا أخي علنا تلخر نوبي شارين بينا قديتنا فقير دفعين نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول مصطفى مينك مروتك صفا أكاقي أمدين مصطفى ميال جبل قرنبي أكاقي مبالم أي رقم أكاقي شين باين وأم أكاقي شيخي

تلتبنوا سولا مني ووقرنبي تيجيما وخبن التريت جريا ما دف انتر بريت يا فبقم قمني يريت تسمى خلتي قرنبي تبول ما تنقم لجنان جرلي ما بون تايكو كنان مريدي يبلا كنان جربنغ ديكال قرنبي جاي پرنتالانو جاي بونو فابولينو نيواي كونو يفال بندفكوي مدلونا تلقرنوبي جسونو ياي تنوانغرام كونياك ياي داي نامبو مام بورال تبوانيو غالا دام روغني مولم قرنوبي فبالسا دوم ييبو بوت نيوميت يو بوت سينو نجبوت كومن تبوان غا جقم بوت دخيالنا تلقرنوبي تفاب موري جيسو ترال موتالي جاك جينو نال فوتولو دليشن حلال

0: رسول جريال جيبا موسول بدف خليفة رسول كاوين غمولم قرنوبي يون وانغا او براهم بندف بدف دوني جندي مندف من سوكو قمن بندف جمل نمولم قرنوبي دي غنت ملكوك ملكوت بسر تبي جبروت كن مسابول يسيني مولود بامبا جامبا بامبا باجوب قرنوبي عرس لدى جيسيك بروم كرشي يولي قمن سروم دي وان لدى فلي متل دي فولي شفي قرنوبي مملا نمي نور الجنة jalal delu ko may nurul jamal mu bole ko sirrul kamal leeram yadarna qarnubi galer jalay jinya ci belgi leer jalay ñu dey ganel kamal galay fale metel sheikhal na mbolem qarnubi yalla la da sukandiko yonen la da jotliko jibril la da dimbaniko ba jot ci mboti qarnubi tere yalay weteliko durus yalay moyandiko pexey non ya da jago batane non qarnubi talif la da jefandiko mahfuz la da gagandiko hikam la da sukandiko mo nandalon wa qarnubi tawhid la da qala muhammad jam hikaya lay qisbam riwaya lay qeni kam du jawdu janni qarnubi fum tollu nak day tag rasul du war watoy dami rasul du def deram ti rasul moy gennu gor ci qarnubi dem jakka moko taxano julli rafi rakabage aj makamani ko ngej fajul an kharnubi njol makka dalay sigire soko dudde mo daldire ginnani daw sore ji ko mi war na kharnubi fabna ci khairul anbiya ji ko raw yu lawliya mo raw khiyarul asiya de na mamul ci kharnubi do dom go mat gi mu sago agam gore gi mu jago ak muñ gore gi mu jamo mo satawal ci kharnubi bagul galen bagul midai bagul abtuba abijay jayante ngna yalla saway ganyana mbolem qarnubi bagul fasak nagagalem bagul qarak bayaki dom baguta am sakki njurum du jay du jëndal qarnubi bagul am junirom bagul dox di yori bom moma sa dox ba deng gabong delu vivi di qarnubi deram do yak ab deram mudu su tax mu ras batam nawul deram kaybul param mo gëna wuté qarnubi deram qamew ko qander di nar qamew ko ganar kuy waru bamba doy nawal ci yalla ba jop qarnubi binde fi yeppayam fi mom alal yeppayam fi mom bagul bañul du xeb du yemo gëna wuté qarnubi bawal bawal akop hajor samake ba do do ki bur kulaaj mu jox la lay samur te nañu def ci qarnubi mbake ganul fi mom guyar kon ummi mbake tar bi kar ken du ko may serign guyar xamul ko bon ci qarnubi tabax ganul fi momit mbar angar ganul fi mom sabar bari ganul fi mom patar kon du fa jog ci qarnubi wolof ganul fi momit nar ganar ganul fi mom bayar kon taxi njurbel du fa jaar ba def juma ci qarnubi woto ganul fi mom sakar mbanit ganul fi mom dakar rusul di yalwa naka xar ba yalla jox ko qarnubi magget ganul fi mom sigar ndawit ganul fi mom kibar njaachar ganul fi mom gumba gutar gu joxtu mom ba qarnubi bambay borom kun fayakun mo don ahmadul lamin motax amul qajaki sen mo yermandey wa qarnubi batin la dafa bi ñu jor du mere nit ba di ko dor mbolem jigeena ma gor defon na len ci qarnubi tarbe yalla yare gonen tar qiyam ak ñeneewon fa mom tasfiya mari de fiem bañ mëna and ak qarnubi dira yalla qamal gonen ayna ya modi ayjikom wilaya defal borom jofel gu am ci qarnubi jofel gi momako amal qam qam bi rawna sama xel leeram gi feedna sama xol baawan ci gaay qarnubi mo tax ba dootuma selaw jofel gi teena ma nelaw ma ngi wandel ni ngelaw dootuma tok ci qarnubi leeram gi dal may tax taxan sa xel dem ba paroxa manan ba mandi choroxan di busu gaay qarnubi cheikh bamba ya di sun imam yawlon tak fasun amam yawlanu doylo ba fasam ramul num bolem qarnubi serin si won daño taxam ñoya ni ñi wex ba xaram cheikh bamba mo safon xorom safale bolem qarnubi kulen fa bon tek ci balas jël bamba tek ci be balas kon day mu wat seen balas mbake du masum qarnubi xawsi mo seen iman mo sama ante alquran hadis yonen bayra nya الزمان موقع قمل واقن بمؤم فصاحة اللسان لاي موخم زنجسان موخم لواتش أسمان جمسي في ذو ذي قرن بمؤم مخارج الحروف لامين يارم لنكروف موي ويكتم جنجي من دف موي ويكتم تي قرن بي موي معجزات عدنان يواتش آخر الزمان درم قير وجم جنان طوبى لأهل قرن بي طوبى نيالنا كوي مريد ويلون نيالنا كوي مريد يالنا نبامب دف مريد نيلن أمين ينقرن بي جوحنا لفاو سما قول سابون غني لما يستال ترم بلاني سما قول فوتن نيو غاكي قرن بي بامب دغاي برومي مايتنون نيو دف برومي موي موتاق نيو سخفي دي لوي نقتنغ جيغل قرن بي ويونون غير بغي درم باكي دا نيو ساكون غرم جبس با يالا دي غرم خير بو يرم تي قرن بي يومي لقالك سبرم بأمغرم خير القديم ولي يوسين جرعوم يوم يقوم قرن بالتبل جنة النعيم تان فاسي بودوم ونتي يارسين دوم تجيل دوغل وعقرن بي رضوان تجيل نلنغوي جوخنا يندل نيلو دوي واجل صبر دوي يامي تابي قرن بي نبول جيلنا تعلين يالا قرم للاقلمين يونن قرم لناك ينن أقول فعي قرن بي أقمر سلينا أقلن بيا التابعين اك لوليا جن يا اك ملائكه يا غرم نانيو كو خن بي يرون سبون تدم فنان ديغنت كوسرا جنان نوتيل تنك لك تنان جا جف دبر خير نوبي الحمد لله نغان دي سنت رب العالمين دوما دي باكي دو كنن منا دفر واقر نوبي يومي لقى المصطفى أبو الفتى أمد المصطفى أقدومي باي مصطفى يو أمي بوتي قرنبي متنا خليفة القديم فاسنا بلاس من ندوم تأمنا خمخم أميكم منا عموس الواقرنبي نبي قرق تلال دجور مومي سالو مكة جور كل عجم جغلي شمور تمسكن تلقرنبي aminata duba di sunu madinata ya weru tim wa karnubi ya ne khawita ne khatas mir karnubi amotimas dalabi wesobas yawlanu jebal karnubi rayal ganel waya ko yor ya tebi tur bi daw basar ngirna ru ko rasabu basubar rawante wul ci karnubi mbalam sigarin wakibar ya tax ñu tabbi ci saxar di wacc Touba ngam ji gar noppal ñagaay karnubi rabina ya ngui wala ngaan ni nani kawsar ak jinan dootu tapatu sayan jaajef debar nga karnubi juma ja ya ko taxawal yaate mu naax say new yaral na alam ya nan ko matal amin warna karnubi ya wala sulaiman qamalon carrière ba da jofa deson juma ji bay ci tabaxon mom ngay defal wa karnubi daoud bambalay misal baytil muqaddas lanal wi ji borom ak kamal tawba defal ko karnubi ndom bay ngeneel yawon chamam ya risati ko ki akindam bole nga ko ngeneel daan rango amo ci karnubi muridi joxna lay hidaay tuba bi joxna lay miray sultan nga bole ko gwiray ya mana tag karnubi yalla na ngay murum murid tay ala boy murum marid bi haqi qadirin murid ndax yalla na atal karnubi allahu dhul fadl azim kum may ganel debila yam fadlu moy fadlu hamim turami doyna karnubi moy do am shamsun wa qamar makke ngosobe dun ko jar mo nap yari wenu ngor moy bamba tay ci karnubi sidit baayam la yorat leeru ciosan gi day royat nday jaabi khairi muhsinat mo don mboti karnubi moy nobalu lislam fi ñun mbolem sharifi mo ci gën donay husaynu wal hasan may khadimam ci karnubi mo wax la ci ay jikom yo xamitu la ci melam nirna bayba matna do am mana kerto karnubi dem na ba makam julika ay ñu ziaré ngeen ji bay tay ndi wul alal di jaay nawle amul ci karnubi talifi bayam ay wayam mo donu dusi xam xamam mo nan ci geedji hikamam sirom ba doyna karnubi ya nañu am li ni ma bet ci mom am li muy mebet ci ñun ay sat gam ni gën ci mbolam karnubi nañ taka ahmadul amin mom lañu may siral masun arbaakh la fese bani gun bay ba kolam ci qarnu bi batin ba jaxal nak ka jor motax ñu far kolam ci bi soko gise mu ngi bangene sulu mat ci qarnu bi fajha jomo ci gana galum wax borom am mu ni waw day far di folé ci lu gaaw mat na ragal ci qarnu bi day way ta jangolo la la tamal la xam du jassoro mama arab taman walaf jamal na borom qarnu bi famna ci ba danul baramutis korote may dekh go bes mama na mandal karnu bi sañ sañ bala donet ci mom jagla ga jitun ab judom mar mu ko suru dal di lu mera qajul ci karnu bi rijal yaqam nañ darajam bune jara ñi safu jam naram naram bi sabibam ramal ko warna karnu bi yal nañ ko may mo ci lamin fagal ko mbolam aynon ku deg ñaani ne amin ndax yalla na atal qarnu bi mbeg ma nge teru len basir donay basir wan nazir ku teru nan lek basur du qif du mat qarnu bi ma am jalal te am jamal te qar kanam baler qamal te bari xam xam ak halal buri kabi ci qarnu bi tar ba ca yusuf al karim mu fa ko def ko dom jigene ñew tagok sagon mi ngek basirum qarnu bi ci agrawam la dali raw fo la ya rafire karaw te musla jaati ya fi ndaw mustafa ala qarnu bi sobu na ngirum tasawuf ko karaw neena la wif mo raw nya xalo momala sakani tewe qarnu bi ilmu diraya la jago mirum ina lango nuru wilaya sago de na mamul ci qarnu bi durusite alquran mba mu julle ka jang ñaan yoy la baxo te ko ñaan mu may la la ci qarnu bi yal na fi sax ba deg maam ba tol ni maam ahmadu maam ta don mboji won ci daam ndax yalla na atal qarnu bi allahumma di jannu way mo japp dom def ko ni bay ñu bokk ben taxaway abdo di bamba qarnu bi soko gise muy sama day cheikh bamba ñono rob jotaay niro yaram niro sewaay niro deret ci qarnu bi niro doxin niro waxin niro jamak melok defin buy re nga waani du keneen bamba ñewa ci qarnu bi modi walax ñaanu jinaan bu len ko xol nak ba ci kañaan kana du te be janadan baye ma leral qarnu bi mo don tab gawon ci mom mo donu jambar gi ci mom sen baye se dale ji kom se du ko li ci qarnu bi ba jeng ba rawna sahiram tenga so pe ambiram bir ma ja baye may biram mu yar jalo ay qarnu bi yal nañ ko doli ay murid te yal na raw pexe marid te yal na mu judi farid ba tol ni ga ay qarnu bi na ñaan ci yalla mi samad mu may serigne abdul samad te may serigne abdul ahad lu doya doy wa qarnu bi ci boti qul wa fadlin serigne mu mag bi judi yeen yalla bu serntene barkenen ndax yalla na atal qarnu bi te yok abdul qadir fi batinin wa zahiri bi jay bay tahir bam fa bi jirim qarnu bi te yalla ibrahim mom def qarit ci suñ borom ba cotti mboti turandom ndax yalla na atal qarnu bi mbolem ñu doni salihin ci sowu jant ak fenen yalla na salihu disen jant bi tim wa qarnu bi dunduk shaibu gak ala jubari ja jam darajal yalla ko cheikh bamba misal ci suñu shaibu qarnu bi te may ñu barke ak rida te sol ngeerum ci murtala ba ko ko mo ne qara hajati ci qarnu bi mbolam cheikh bamba am yalna nu gem te yokko gem kon day ñu bok amindam te am ngaram ci qarnu bi musa kami sen warakan mo len di way di len dagan tay sante tay tagakanan ndax yalla na tal qarnu bi way kadi bon yoboni xim ma raw di qadimul qadim damay murid di jam di dom te gëna bon ci qarnu bi ngir abdou mbakem soxna mbay ak ma alam ñeppongoy moy baye yaay sama nday ma deke ni ci qarnu bi zainab makem soxna nday ak ma ara mi ngandi baye moy yaay baye sama yaay ma dambe ci xarnu bi man lebuna len lak len waxna wolof bakkar len waxna arab ngir bëgg ngeen xam bamba yen wa aqarnu bi wayna ko so ramadan mi yalla wati alquran ngir bëgg lepp lu ma ñaan yalla defal ko xarnu bi julil ci ngeen jaadanan musa ta ñaan ko bamunan gewel bo jaxle wara ñaan ndax yalla na tal xarnu bi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: يقول عبد الله وهو أحمد خديم من صماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المذهب العتاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته والصورى ثم الصلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المحدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تصر مشفعا به كفيت مع عصر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجائه كفاني الصدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بسر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازما برورا رب الورى وزعزها غرورا فخمت ناظما لذه المقدمة مصليا بها على من قدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يحيي العذابا كما الذي كابدني أذابا أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في عاجل كعاجل لراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبخيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم أني عليه والتقل لي ما أرم صلي عليه في جميع الآلي مع سلام واستجب سؤالي صلي عليه في جميع الصحب مع سلام ولتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقول الحسنة يا الله صل أبدا وسلما على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الخف بالشر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والصحب وسم في يا من من الناس معا عصمت خير الورى وشأنه عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعضبلة كما عصمته بها والحسبلة صل عليه ولتسلم كلهن في الآل والصحب معا والصالحين. وصل يا رحيم بالسلام على الذي تصره أقلامي سيدنا محمد والآل وصحب يا من جاد بالمآل. يا خير منزل وقابع الضلا وخير منزل حباب بسملا صل بتسليم على من فاقا في قلقه وقلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. كما بك استعاذ من الشيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه بارك وفي الصحابة وآله ومطر السحابة. وانشر علي بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعضبلة. وانشر علي بركات الفاتحة وجل دلاءنا لعبد ماتها. ولتغننا بك مع المختاري لنا بحرمة النبي المختاري. وصل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام. ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذ. ولتكفنا بعينه كل لعين وكل ما لم ترضه لي يا معين. ولتكفنا بواوه كل أوت ولتغننا عن جالبات لقوت. ولتكفنا بالدال كل ذل وعن حرام أغننا بحل. ولتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه. وببقية الحروف هب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا. وهب لنا بحرق باء البسملة والسين والميم سرور الكملة. وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين. وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وقرق العادة. وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عصر. وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان والنوير مألف. وهب لنا باللام اللطف عاجلا مع البشارات ولطفا عاجلا. قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي. فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي خبلا سيدنا محمد والآل وصحب عني واستجب سؤالي. بحرمة الأدبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم. وتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعزمة لي من الضر وكل وصمة. بحرمة البسملة المباركة يا من له القلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وصابه يا من له مآلي. وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة. ولتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي. وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركة. يا من به استعذ من إبليس وكل شيء قد هوى تفليسا. لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا أو ولد ووالدي. أسف لغير جهتي شيطانا وليرط في وطني أوطانا. بحرمة الألف في التعوذ خلل لي العصمة يا معوذ. بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوس بي حيث عبدا. بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها. بحرمة الدال أذل كل من يشوءه بشري من أمناء الزمن. بالباء واللامين هب لي بركة ولي لين باخيا بتركة. ولي هب بالهاء أنفع هبات ولي أدم خير رسوخ والثبات. وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكن لي ولتعن. واطرد بحق النون كل من مرت لغير ما يضرني حيث ورد. وأثبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد. ولك غيري اللعين حيث رم ضرا ولا تنله مني المرم. وبالشقاوة تطرد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا. يسوقه مؤيسا من الحفيظ وليس ينحوني بكيد أو لفظ. بطائه وجه طوافه إلى غير جهتي يا حفيظا بإلى. بألف الشيطان أذهب مكرا لحزبه يا من أديم ذكرا. بنونه رددا لناره جميع ما حاز من كيل وكن لي يا سميع بأني في الرجيم أذهب ضرا جابه له ودهش الشر بلانه له الملام تصرفي والتكفنيه وفؤادي عرفي برائه رد له ما قصدا في من الضرر حيث رصدا بجيمه اجزم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يعبدا بيائي يسوقه لغيري.

0: ومعرفة الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفهم
1: DTL, Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Niet l'air yu joko, juge Dakar, Touba, ak Louga, Jaar ci Tiener FM, ak Jantibe FM, Indi Lergue FM, di Bati Jam, Japlante, ak Wolente gu andak yaka.

بديع الجانب النجاب وليهب بلامه لسانا صدق وخذ لي ابدا حسانا وليهب بالرعي رضوانا يدوم من خير سخط وعناء يا خديم وليهب بالرعي حفظا بارعا يا من لبابه اتيت ضارعا وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا عاجلا ومد لي بالالف المطلوبا يا واحدا لينا للخلوبا وليهب بالنون النور يسطع ومنك نفعا برضا لا يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والراء وخذل الغرضا وليهب بهائه هباء مغن يولي من يشاء اشتباء وليهب بيائه يسرا بلا حسن وكل يشكرن واقبلا وليهب بميمه محو العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وأهله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا وجل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنا تشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما مع تسليم سماء على الذي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجه كل عدو لسوى جنابي يا من له حمد ذا إذنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يضر يا صارفا قتل يا خبل نادما يا من كفاني بالنبي الصادما كما جهادي وبيوع الماضية جعلتها خيرا مساعي الراضية صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وتالخلامي ومداد للإله وللرسول جنة عن كل له وتالكتابة يك الأعمالي الصالحات اللي يخط آمالي وتالوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حطي وتالبجاي المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف وتالبه نظمي فوق الصوم وغيره من مانعات اللوم وخلد التبصير والتأمين لأبدا مع رضا آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافر الذنب واهب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والآله والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا ربا له المحامد على معظم سمعه حامل وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وصل من عليه واجعل النظام باب الرضا مع أيادك العظام صل وسلمن يا حميد على الذي سمعته محمود وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحب مع اتباع وصل يا فرضا له التوحيد على الذي سمعته أحيد وآله مع الصحاب المهتدين يا من به لي وهبت خير دين وسلما عليه يا كريم حر إلي كل ما أروم سل وسلمن يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيدا وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عادات صل وسلم واهب السماه على معظم سماه معه وآله وصحبه الكمات الصالحين الكرم الحمات وصليا وسلما يا خادر يا من إلى رضائه أبادر على معظم سماه حاشر ولا للصحب الذين باشروا صل على العاقب وهو طه مع سلامك وزله جاها وآله وصحبه الأجلة يا من به أريتني الأدلة صل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يصاصه لغير غمة وصليا وسلما
من يا قاهر على معظم سمعه طاهر وآله وصحبه الرجال يا من حمى كل عن الأوجال صل وسلم يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعته مطهر وآله وصحب الذين مهروا وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب وآله وصحب ذوي المناخب يا خير من نوجي بالتراخب صل وسلمن يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي ولالي وصحب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير صل وسلمن يا جميل يا من يفي منك لي المعمول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآله وصحبه والتجعلي تنرم أكبر الردن ينجعلي صل وسلمن يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأكياسي يا من ينور به قياسي صل وسلمن يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخياري يا من هداني بلا أغياري صل وسلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآله والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وصلي وسلم يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بخيم ولالي والأصاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صلي على نب سماه جامع ولالي والأصاب أهل المجد وسلما يا مهنيا بالوجد يا من هداه ورضاه أقتفي صلي على نب سماه مختفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد النافع سميع صل وسلم يا منين الصف على الذي سمعته مقفي وآله وصحبه المكرم يا من لوجه الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد راحم على رسول منك بالملاهم ولا لما صحابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صل وسلم يا منين الراحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حمى كل وقلبي هدى صل وسلم يا أنيس الآمل على الذي سميته بكامل وآله وصحبه ولي الأمل يسر مني تقبل العمل صل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأصول يا عاصما من ضرر الحسود صل على نب به تكسر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد معيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام وصحبي يا من لي يجود بالمرام صلي وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وصحبه المحذب وفرحا بالنرمد المقرب صلي وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كلهن وعندك جعلني سرور الصالحين صلي بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وصحبه المفضل وأبدا ببشر المبجلين صل وسلمن يا إلهي على المصمع بصفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسيذي صل وسلمن يا إلهي على المصمع بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال صل وسلمن يا إلهي على المصمع بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغيري توجه اللمم صلي على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طر الربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألما صلي وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصحب أهل السقي يا مهيا من شئته وتقي صلي وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطالي يا ماهي الكسل والمطالي صلي على نجب سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكل وآله وصحبه ذوي البرع يا من توكلت عليه في الشرع صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واذكر لديك ذا النظام صل على نب سماه ناصر يا من به إلي يلهو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وصحبه وتتخبل ذا النظام
صلي وسلمن يا نصير على الذي سمعته منصور وآله وصحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صلي وسلم يا منير الرحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجرين ولي هب كوني سرور الشاكرين صلي على نب أنا ابتجيبا مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صلي على من اسمه حريص خبل عليهم عكسه الحريص مسلما وآله وصحبه وذل بي على سواء اللهب صلي صلاة معها تسليم على الذي سمعته معلوم وآله وصحبه وبلغ نظمي إليه خالصا ليبلغ يا من له الأيام والشهور صلي على من اسمه شهير وسلما عليه في الآل الكرام وصحبه يا من خيورك الترام يا باخيا كونك لي أشاهد صلي على النب ثم أشاهد وآله وصحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد صلي على من اسمه شهيد والآل والصحاب ذوي الوفاق وسلما وآمن الآفاق يا من ملائكته شهود صل على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلم وثبقت صدر من تعلم إليك تبت توبة نصوها وجل لساني فرض فصيها يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلم وجل بجاهه رضاك خلمي يا من إلي منك تاتي بشر صل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع السلام وجل كلامي به خير الكلام يا من جرت مني له نذور صل على من اسمه نذير وآله وصحبه وسلم وتلتوالي في سرور العلماء يا مانعا بأعداك ينذر صل على ما يسماه منذر وآله وصحبه وسلم يا من حماني حاذبا أنا ظلما يا من فؤادي به ينور صل على بدر سماه نور وآله وصحبه وسلم سرمدا يا من يوجه لغيرك مدى يا عاصما كل من استدراج صل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشري بدائه النظام خير البشري يا من يفي منك اللي يرباه دل على من اسمه مصباه ولآله وصحبه وسلم والتجد لي بكوني بس كل من مجد يا من كتابه لذي التقى هدى صل على هب سمعته هدى ولآله وصحبه وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا صل بتسليمك يا خوي على الذي سمعته مهدي وآله مع صحاب الخير وبشرا بالعشرة المبشرة يا من به كليتي تنور صل على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم وصحب تالي في صدور العلماء صل وسلم يا مجيب داعي على الذي سميته بداعي وآله مع صحاب الكمل واشكر قائدي واشكر عملي يا من به لم ينهني عدو صل على من اسمه دعو والآل والأصحاب أهل الاصطفاء مع سلام بأمان المستوى يا من يجيئني به العجيب صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم وشبتاني في شكوك العلماء يا من به للقادة الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام وامحو بتاني في العناء والملام وصلي وسلما يا حي على كريم اسمه حفي ولآله وصحب ذوي السخاء ورغدي خلد مع الرخاء يا من به لم ينهني عدو صل على من اسمه عفو ولآله وصحب ذوي العناية يا من به لم تنهني جناية وسلما عليه وقبل شكري وتحمني عن جالبة المكري يا من به ينقاد لمرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وصعب وعزم بشري من انصرام وصلي وسلمن يا قوي على الذي سمعته حق قوي ولآل وصحب ذوي الختال يا عازما كل من الأقدال يا من به ينهوني التامين صل على من اسمه أمين وسلما بالحزب وجه الكدب كشفا يري الغيوب دون عتبي يا من به فارخني تحمين صل على من اسمه مامون ولآل والأصحاب والتسلم وجل به فتى الغيوب قلمي يا من به يصل للتكريم صل على من اسمه كريم ولآل والأصحاب أهل الصبري يا مغنيا عن ألم وصبري يا من به ينهو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وسلما عليه في الجماعة ولي ألم رضاك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول يا باخيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاد للتمكين صل على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي
يا من به لم ترهن الفتون صل على من اسمه متين ولا والأصحاب بالتسليم والبركات خذ إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين ولا والصحاب ذوي الصيانة مع السلام وكفني خيانة يا رافعا لديك يزكو العمل صل على من اسمه مؤمل ولا والصحاب ذوي التورع مع السلام والتحلد أمري يا من إليه الحاج والوصول صل على من اسمه وصول والي وصحبه وسلما وبتواني في اللون ظلما يا من به حول لنا وخوة صل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل والصحب معا وفي تواني في المقامات المعا يا باقيا لي تقول رحمة صل بتسليم على ذي حرمة والآل والصحب ذوي العطاء وكالكلي النوير بلا غطاء يا خير منزل أرائس كان صل على المختار ذي المكانة والآل والأصحاب والتسلما كما ببعثه جلوت الظلما يا خير رازق وخير من يطاع صل على ذي العز والفضل المطاع وآله وصحبه وسلما وبأن القلب الذي تعلم يا من يعز كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هاد مطيع وآله وصحبه الإخواني وصول غيري كل ذي عدواني صل على قدم صدق الرحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب وجل مكسي أفضل توفيق وخير عكسي صل على غوث وخيط وقياس وسلم أياما محابل ابتياس والآل والصحب ذوي المنافع وليكن يا خير موت النافع صل على هدية الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرملا والآل والصحب وسعي أحملا وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومني أقبل فكرتي مع اللغيظ أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والصحب وخل العزمة كليتي يا من كفاني الصدمة صل وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكري صل وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والصحب وكل سالمي يا من كفاني بك كل والمي صل وسلم يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل والصحب ذوي الرضوان يا مغنيا أحنا عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على النجم منير ثاقب وآله وصحبه مع السلام وللجنان اللي يهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب الجنان وصل على الذي حاز اشتباه المصطفى والمنتقى والمتبع وسلما والآل الصحابة وبسخائي أحجل الصحابة وبيبشر كل عام وسنة من بيريد من تعالى أنسنا وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه ربي وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وصل من في آله وصحبه وحط يجل من منير لحبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي ولا لوصحب ذوي العهود مع سلام والتلم شهودي يا من به القاتل الأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع صحابه يا من دعائي سمع يا من له التصبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآلي وصحبه في الحال وفي المعالي صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصحبه مع السلام كما به مع الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بالطيب على أبي فخر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما طلا بالانسلام صلاة باخ كان لي بطاهري على أبي النور البرايا الطاهري وآله وصحبه بالانتهاء مع سلام جالب ما يشاء أسكى سلام يس البرايا الأنفع على النبي دلول المشفع وآله وصحبه كما مها به أذايد الجمال فمها صل وسلم من يا رفع على الذي سمعته شفع ولالي والأصحاب واجعل كلي عبادة لك بغيرك لي وصليا وسلما يا مؤمن على الذي سمعته مهيمن وآله وصحبه الأعيان يا من حماني عن أذى الأحيان صل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام بجميع الآلي وصحبه في الحال والمعالي يا خائدا لمخجل التصدق صل وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يقف كففت ألسن عداي والأكف صل وسلم يا إله العالمين على
النبي سيدي كل المرسلين ولا لي وصابي وهب لي شكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بالكرام المرتخين صل على الماهي إمام المتخين وعلي وصابه وسلما وإنك جعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحصينا صل بتسليم على ياسينا وعليه وصابه وخذلي عجائب الباغي رضا وجدلي صل على من قاد للأهلنا القائد الغر المحجلين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه يا من يصون هي في صل وسلم الرحمن على خليلك ومن ما مانو من آله وصابه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة جلاس العظيم البري على شفيع في البرايا بري مع سلامه وآله مع صحابه كما المزايا جماع أذكى سلامي مرحب بالبر على النبي خير الورى المبري وآله وصابه كما ذهب بضرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنصيه وسلم أن منزل الفصيه وآله وصابه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناصه والوكيل وسلم يا واهب التوكيل وآله وصابه وفض بيا ذكرى حكما من قصار حبيا صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل ولا لوصاب مع السلام وليكن بدينك الإسلامي صل وسلم يا خير رفيق على مقرب سماته الشفيق ولال والأساب أهل الأدب يا باخيا عصمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد جنة صل على النبي المقيم السنة وآله وصحبه مسلما يا من يباهي بالخيار العلماء صل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس ولال وصحب ذوي التعبد يا عارفا كل جو وكبدي صل وسلم قائما بالقسط على إمام رسل روح القسط وآله مع جميع السابي يا واسعا وسع لي بالرحب صلي على البالغ روح الحق مع سلام القائد للحق وآله وصحبه ومجمع مع ثاني في كلكلي أن تستمع صلي على المبلغ الموصول الواسل الشافي وزي التحصيل وسلم عليه في الآل العظام وصحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللنادم خذ مرامة يا من وجوده بدا والخدم صلي على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا خدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز وسلما وآله والصحب يا من كفاني جالبات النحب يا من كفاني كل جان يعتدي صل على أفضل هادي مهتدي وفاضل وسلما في الآلي وصحب في الحال وفي المعالي صل وسلما يا فتاه على الذي سمعته مفتاه وآله وصحبه والدرني ما سلت في الدار دون درني صل على من اسمه مفضل وفاته مع السلام يفضل وآله وصحبه وفضلي كليتي بالمنتخى المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس ولا والأساب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدعي وسلما عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالظراف صل وسلم قالخ الأزمان على النبي يعلم الإيمان وآله وصحبه واشغلني بما تحب والسعيد جعل يا من له أركان ذا يقيني على النبي علم اليقيني صل وسلم بجميع الآلي وصابه في الحال والمالي صل مع التسليم ذا الميراتي على النبي دلائل الخيراتي وآلي وصابه ذوي العمل وتلبيه ذا النظم أفضل عمل صلي على مصاحب للحسنات مع سلام جالب للحسنات وآله وصحبه خير الأمم ولا توجه لجهات الغمم صلي على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل العثرات وسلم عليه في الآل مع صحابه وليمنا الخير المعا صلي بتسليم على الصفوه عن جملة الزلات ذي النفوه وآله وصحبه والنوري صحيفتي ولتتقبل صوري صلي على ذي السبق والبراعة في كل شيء صاحب الشفاعة وآله وصحبه بالسلام يا من كفاني النكر كالملامي يا خير منزل له مقامي على النبي صاحب المقامي صل بتسليم على فلالي وصابه في الحال والمالي يا ذا وجود لم يفارق الخدم صل على المرسل صاحب القدم وسلما عليه فلال الكرام وصابي وكفني جوانب الحرام يا ربنا صل على مخصوصي بالعز والمجد على مخصوصي بالشرف العلي وسلم سرمدا بلالي والصابي وكل يحمدا أسكى سلامي واهب الجزيلة على النبي صاحب الوصيلة ولا وصحب الذي نفاخ كما به لم يلحني النفاق صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وصحبه مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام
على النبي صاحب الفضيلة صلاة من قاد له تفضيلا ولا لوصاب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم وامهز شقاوة نحبني عالم وتلفو أدي مدينة علوم وامهز شقاوة نحبني عالم وتلفو أدي مدينة علوم صلاة من في أجل ووزار على وسيلة صاحب الإزار مع السلام في جميع الآلي وصابه في الحال والمعالي سلي وسلما على المصمع بصاحب الحجة يا من ضمع والي وصابي يا من جعل خطي كخدمة الخيار فانجعل صل وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان والي وصابي يا من سلك كل سبيلك الخويم فانسلك صل وسلم يا مسيل الدائي على الرسول صاحب الرداء والي وصابي يا من أنار فؤادك.

الخاتم يا من دعيا وآله وصحبه يا من خلب لخلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي صاحب العلامة صل وسلم بجميع الآلي وصحبه والاستجب سؤالي على الرسول صاحب البرهان صل وسلم بذوي الأذان من آله وصحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان صل وسلم بذوي الأعيان من آله وصحبه وكلي بلا معاداة ونوير كلي صل وسلم على فصيه بك اللسان منزل الفصيح وعلي وصبي ولي أل خلوب من لم يؤمن بكتل صل على المختار أذن خيري مطهر الجنان على الخير وسلم عليه بلال العظام وصحبي واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربي الإسلام مع هل أهي صل وسلم بجميع الآلي وصحبي في الحال والمالي صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وعلي وصبي وأنعمي بلادا يا خير مبق منعمي صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر وآله وصحبه وبالبرور جد لي بلا عداوة ولا غرور صل وسلمن يا إلهي على نبي الله سعد الله ولآله وصحبه بلا تناهي يا من حمعني عن المناهي يا من له الأمر كمثل القلخ صل على المختار سعد القلخ وسلمن عليه في الآن وفي سحابه في الحال ثم ما يفي يا باخيا لي كان دون غممي خذ الصلاة لخطيب الأمم وسلمن عليه في الآن مع سحابه يا من دعائي سمع صلي بتسليم على عز العرب ورافع الرتب كاشف الكرب والي والصابي والتحمدي هذا النظام حمد مغن صمدي صلي بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المحرج والي مع الصحاب الكملي وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صلي وسلم سرمدا على النبي ذي المزايا احمدا يا ربنا صلي وسلم ابدا على الرسول وسروري ابدا يا ربنا صلي وسلم كل حين على نبيك امام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من عبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجائه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتب خير المنايا من أتدني كتب وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه بالنبي أمل يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي الخديم إلى الذي صرت له خير خديم يا ربنا خلف سلامي لمن وهبت لي بجاي خير أمن يا ربنا مد سلامي بلا نهاية لمن صلاتي خبلا يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح اللبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مصيفك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت خلي الأيادي العظام بلا أذن ولا جون ولا غرر ولا إذن ولا بلن ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هب لي عصمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواطنا وشلوا نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واهب الأنصار يا ذا الأراضي والسماء صل بلا عد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وسلم عليه واغفر يا غفور لقارئه وألم بي النفور وجله روبا ذا النظام السرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وتعبي قبل التوجع اللعين إلى سوى قاريه أنت المعين واجلب لمن يقره خير مراد واصرفه يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقره ما يغبط به سواه يا جميلا ينشد يا ذا البلاد والعباد الصليا وسلما على النبي وكن ليا في آله وصحبه والترفع إليك سعي بالرضا يرتفع يا ربنا صلي وسلم سرمدا على كريم كله قد همدا سيدنا محمد ختام من أحسنتهم كالأنبياء الزمن وآله وصحبه وانتجعلي لنا المخارخا به ينجعلي يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من يقبل أن صلاة قد لبست بها نظما لوجهك يا من قد محا كسلي فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد الأياد لي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وخذ بغير عناء لي به املي اشكر بفضلك سعي وارضي النبي يا من به سرت ذا هدي ولم املي انت الكريم الذي ابغي تكرمه يا خير هاد هداني افضل السبل كن لي بجاه رسول الله مالكنا عليه خير صلاه من كان قبلي واجعل نظامي ذا جودا وتكرمه ولا تردنه يا مذهب العلل ضم النظام الى سعي السهاب غدا ولا تردنه يا مذهب الخلل سواك لم أرد
أخلو في سر وفي علن بحق وجهك حقق لي رجاءنا لي يا رب كن لي وخذ لي بالرضا.

0: قرضي وما التمست بجاهي المنتخى أنلي صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بالنوم أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بالنوم أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات والنية التبرك بسادات. هقى البكاء على سادات أمواتي، تبكي الأراضي عليهم كالسماوات. هقى البكاء على سادات أموات، تبكي الأراضي عليهم كالسماوات. أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات. يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات. تبكي الليالي

تجفو المداجع في ليل جنوبهم ناسين ظلما وليلى بالبشارات. فحيثما برزت ليلى بباجتها عنها تولوا إلى المولى بتاعاتي. ينسون ليلى وسودا في خيامهم مستانسين بأذكار الوايات. حديثهم ذكر مغن نافع سمد لا ذكرهن ولمنا في المقالات. خوم بأسلحة أعداءهم خهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات. أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات. سمت وجوع طويل بعده سهر وحزلة عن شيوخ بالإشارات. قوم طريقتهم تكفي المريد أذى من المريد وأنواع الغرورات. طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الأصول التي تنفي الرونات. من توبة قدمت خوف رجا معه إكثار حزن دواما بالقناعات. والزهد في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات. جهاد نفس وشكر بالقضاء رضا ترك التفات إلى حال البريات. طريقهم عشرة جاءت لواسمها لا بد منها لأرباب الإرادات. فمقصد وهو ما يفدي إلى سفر منها ضليل كشيخ في فتوحات. والزاد وهو التقى منها سلاحهم وهو الوضوء الذي ينفي النجاسات. منها السراج بذكر الله جل على منها المطايا بهمات عليات. منها العكاس بعجز والهزام لدى أهل الطريقة حزم بالحقيقات. ومن لواسمها منهاجها أبدا وهي الشريعة في بدء وغايات. ورفقة وهي إخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأقوات. والكل من جملة السادات سورة بن يكفي المريد مريدا ذا غوايات. كل من القوم شيخ عالم ورع.

منهم مرب مرق بالإشارات كل خبير بأدواء الخلوب معا يكفي المريدين أنواع الشقاوات كل كريم تقي سهدا وسقا يمضي النصيحة في كل البريات يمهو بتقوى حسوس النص جملتها يعي علوما من المولى ثنياته يبدي طريقة أهل الله وادهة للمهتدين جميعا بالفيوضات كل له همة يرقى بها أبدا إلى عزيز معز بالفتوحات يرى القفايا بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تحت الأكنات يهوي الضياء كضوء الشمس حيث نهى يحصى بها كل شخص في استنارات يغيب عن كل كون للمكون سا نور عظيم وسر من غيوبات يمو عن القلب رينا قد يدنسه ما هو المقصل عن صوب النجاسات أولئك الخوف

حتى يروه صحيحا بشهاداته منها تلاثم خوف الله مالكهم حال البدايات مع حال النهايات إذ في البدايات خوف الذنب يسجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات منها تلاثم هدم النفس دون ريا من كونها ذات مكر والخيانات يرون أنفسهم دون الورى أبدا وأنهم لم يليقوا بالكرامات وأنهم أفسقوا الفساق كلهم وأنهم لم يليقوا بالإجابات منها تلاثم صبر

عليهم الدهر حزن كل ساعات ومن سجاياهم خوف النفاق بدا خوف الفضوحات في هول الغيامات منها تواضع للقهار مالكهم والصدق والسهد مع تطهير آفات منها التجاء إلى الرحمن في أبد جلبا ودفعا بإنهاء الشكايات العلم سيمتهم والحلم ديدنهم دون الدعاوى وإنكار المقامات آه على فقد سادات طريقتهم طريقة المصطفى غير البريات صلى عليه مع التسليم مرسله بالآل والصحب من فاسوا بجناته صلى عليه مع التسليم مرسله بالآل والصحب من فاسوا

الصلاه صلى عليه بتسليم مسوده بالآل والسهب من نالوا العنايات صلى عليه بتسليم مشرفه أزكى صلاة بها نعوي الكشوفات صلى وسلم من في الجهر قدمه.

ساداتي أين على فقد سادات الذين مضوا بما مضوا من زغيرات عجيبات على المقدم في الدارين قدوتهم فلا تراد دعاهم للملاغات على الحبيب ابن عبد الله سيدنا صلاة كاف كفاهم كل غمات على المشفع يوم العصر في الكرماء صلاة شاف شفاهم من دسيسات على الذي فضله لا ينتهي أبدا صلاة هاد هداهم لاستغامات على المكرم خير الخلق كلهم صلاة مغن جزاهم خير خيرات عليه أبقى صلاة بالسلام معا في آله القر ترا كل أوقاته

sabar ke malagum ku sedul man seduna ku fadul man faduna ba madlewe suna dana yala sabar ke malagum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم خال الشيخ محمد عبد الكريم سم جار مي خال الشيخ محمد عبد الكريم سم جار مي شيخ سم جار مي فصل في سلامتي من الخزل التي لم يسلم من آخر من أهل زماني سرين بي مسول لاجي مسول جامات مسول تاوات

ليرك بديو تسان الدار ما يوسف ام نور جلالك فين لك برم توبا تامين جا اك فردو غاك دمم يا بول نكو سرب اندارم يا تي جغلال برم توبا كتن غتر

musal gabur yalla jaglel domi zakaria yahya musal goga muy muccu borom touba yahya musal goga muy muccu borom touba tiofel gabur yalla jaglel daniel la jago deddu masihu ga muy deddu borom touba ta tay dojag wen lazul kharnayn qais khalo تتي مسلسل توبا سقل توبا الحمد لله رب العالمين بريل أبتم تورن ننسى بيبرم توبا بوري الله موسنو

نجر حكايه ملو غانيا موتو خطر حكايه ملو تار يا مود نجر حكايه ملو تار يا موتو خطر ليله تخما وقتاني يا ريف تا وقتاني وين باخنا مود دغور نخوز غور لا كويسف لو دوف الخلم ترابي خلاتم تراف كوك دفر تنك لولا موي لي ما في بغاخ تي وارنا كو واخ جي بو سوتي دفر

سي داخل محمد عبد الكريم سمجارا نسيو نجريو مي تسيو تاخنر دي سبب سرين ماما تايو انكتم دي جنت جروم ناري ريوي نور دي سبب سرين ماما تايو انكتم دي جنت جروم ناري ريوي نور شيخ برفال رونا ماسم شيخ سمجار مينانا شيخ برفال رونا ماسم تديف كجب بابا كوزم مرو يا رب الانفال ان السياخ واصحاب السياخ مان نوي سي جراف غادي سيف يا رب الانفال ان الرجال سداد المكمين مان

0: والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وسلل الحق من العقل.

الخلفي من كان لي بكرم وتلفي لم ينساتي جالب النيران أو جالب العارين في القصران لم ينحني درب نار الدنيا واقتسني الباخي بخير سنيا ملكني ما لم يبه عني.

الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدلوا من موت نفسي معناني جدلوا موت الذين كابدوني بدلوا من موت نفسي معناني جدلوا ترسي عن الموت بقاء الله أبقاني الله لوجه الله كفاني الباقي ما مات سرمدا وببقاء يسر أحمدا كفاني الباقي ما مات سرمدا وببقاء يسر أحمدا.

صلاتي علمني بخوده إلي البيت رافعا بالمرضية علمني بخوده إلي البيت رافعا بالمرضية لا شك في كوني بالأمين.

وثلاثين والدمائر وأشهد الملأ الأعلى بذلك، لكن الله يشهد بما أنزل إليك تحية.

وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ما توجهه إليه بقدر عظمة ذاته بلا توجيه شيء منه إليه أبدا.

عليه وسلم مع أمين الوحي الله ويدخل في ما هم الكاتب هذه الحروف مع جميع الكتب والأمتحة إلى محله.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: لرغيان بلا فداف مجر لا رمكو قصف مو بخل بابا مؤف دوغل تخم بيري سنغم يوم

وقتان خل وكان يقول بني متبس مخل ميوم بلال ما أخمم سيخ سما جار بيني سرين توبا وقتان ما مهم بمتل وقتان خل وكان يقول بني متبس مخل ميوم بلال ما أخمم يوم على سبا في تاي مسلا تاغو كي دي نو ماي دي ياري رو بابا باتاي دي غانتن دي غاكي روحم خم توري تالو بمبو داي سرين بام خمسيني باي خمسيني داي خمسيني كر اك نانيو داي kune mo ragnele mbiram xam nya magante ak nya fay jitu di toftalante batay xam kuñu tal ba dotu fay ak ko du tak fi ba dem xam aji wop ak aji wer ak kuñu fatal mu wer xam aji topé kuñu ber xam fañu do rek fañu yam xam aji wop ak aji wer ak kuñu fatal bam wer xam aji topé kuñu ber xam fañu do rek fañu yam fekkon ñu feñu

0: xam lu def boppam ko doy xolam ba ma la kul ba xam
1: فصل في مقام خدبانية وكونه خدب الزمان ومبايعة الأرباب الترائق الأربعة القادرية والتيجانية والغازلية والدباخية وغير

0: وخير خديمه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: ين بوك طالبي سين بوكم طالبي بني وخ مورسيس جي مودون جانغ كاسيت بي دي شي باركيلو دي ليغيل سيرن توبا ماغي ساكو كيب كوكو سوخلو نغا جيل نيميرو بي 77 636 82 11.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أنقلن لب لنلنان أخيالنا تلخرنوبي شارين بنوغ ديتنان فقير دفاين أنقودغان نقولن لب لنلنان أخيالنا تلخرنوبي نوغ دغان نكي مصطفى مينك مروتك صفا أكاقي أمد مصطفى ميال جبل قرنوبي أكاقي مبولم أي رقم أكاقي شين باينو أم أكاقي شين

سخيال انا تلفرنوبي مالا موريت يابانجي جوي نونو باي مودال دي جوي بشيني ادي انجي بوي شارخ نونا تلفرنوبي جامونو جانجي كيف كيف لون توغو بارجيني كفوف شيخ بامبا نيل جندي مندف بدلونا تلفرنوبي كيف تاخنا نينو ماجني يوي كيف تاخنا غرسون داودي جوي كيف تاخنا ينو تولي بوي شارين بيجيس الخرنوبي taxna ñi da joxe ngi laaj ñi japp seeni sas de xaj ken dotul dem fenn bawaaj serign bi geesul xarnubi bekor bi taxna xolitit bakar bi taxna ceritut ñak gi taxna keri wet serign bi geesul xarnubi sa dem gi taxna ñepp joy nawet yi sax dotunu toy leg leg mu wor